يس يا انسان اتق الله كون مطمئن بالله لا توخ راسك بالهبال وخليك عايش في الحال لا توخ راسك بالمحال يا الانسان